وتيجي وهني تجانت نير نربتني صحنا صحنا انت ثم وزي CJWE من كوتشي يوتابي نين يوهتومي دو كان يكيابي نين.

وتيجي وهنية جانت نير ناربتاني صحناه صحناه انتا ثموزي CJWE من كوتشين يوتابينين يوهوتومي دوكانكا يكيابيني